قابل حس قونابل بوش رنا شي سكانير دراج بغينا حنايا بشي قنبول شنا الدم فراس بنادم حيل كبدا قصاحج احلام من هادي شحال في البحر تلاحج ارا ما تبني وتعلي تلقاني في التجافي الثلج سياق الطروش كبدا من الفوق هكا ومي قالش